0: 제로 실하다시 임시 붓나이미야마마 간다따 리샤워르마 اسمحوا ما تنفع
1: يا عرفان وحياة عبوي عدوان اليوم يا مدين
2: انت رأيت انت عرفان
0: لو
2: حزمة انت بتعرف وحياة عبوي عدوان ترى انت برصوف شلخاء اصيو طلوح مدعوت وحياة عبوي اليوم يا مدين
0: منشور مكرة
2: انت ما اخبط لك المكلة انت حلفون انت
0: انا سويسة ما انت
2: انا يودي يا شاتا سويسة وانت هل تتعرف سس يا حلفون وحياة ابوي حلفون اتشي لك انت هنا مع حالة حد بزوجود اتلي قطم على غاك جيت يمشوع ما بلبل شم بصل وحياة ابوي يوم يا مدين
0: طب ما كان منشور
2: أعجل وأخلي تمزرون حدا
0: تمزرون حداش
2: وحياتي راك لفني حدشين كنيتي وطياش نياعي في الحجاج
0: حجاج
2: أنا مخير وحيات عبوي حجاج حلفان وحيات عبوي اليوم يا مدين نعم مزرون شليل لعسبيسك
0: نعم
2: طب نقولون شلو مستوفي في مثلي فوايد حمشي على شو الحنوط على عرونوط ما يتلي زلول
0: نعم
2: ولك فرش وتكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت عتيت هني لو بعد ممنو وحياة أبوي حلفون تبو بو وصي لك هايت الشنايم أحد خين أحلو ولا بيش الخير عليكم ومع برحة صياح وحياة أبوي يوم يوم
0: أما المنشرة تيدي أسي وحلفون بندب عصبني بش المنطة بتعصي
2: أنا يعني لو عصبني
0: أنت عصبني عشاب أنا رويش أنت عصبني أبل أنتو في سكريزة
2: هو خريزة كماني خريزة هنا يعني كريزة
0: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة
2: لا أنت كمكين عند دين كريزة خا ما هو كريزة أما وحياة أبوي حلفون اليوم يا مدين
0: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لأني ما أخبت لي أني من شرفت بتسافر مين شرفت
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
0: لما شلو رسول علوت تايل ده شلو لك تاقيمة
2: لما شي علوت تايل ده مفرحة يلدر الشعيد كمو أبيابة مخو عيرت كمو أميها أبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لسكة الساعد
2: حتى ما تعوز لي حيطان شبار بسرعة مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما بايش اللي تهدير شنو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عن كل جماشة متناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
0: منشر تشمع مني كشو طفس كريزة تترحك منه كيلومترين
2: يو بحيد منه
0: أنا رأيته طعم كريزة شاتا لو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بوليع
2: ومخرسم
0: ومخرسم
2: ومكلل
0: ومكلل
2: وبلع
0: وبلع كين مش زي كلهم كر إموتوا أخو البلع
2: يعني لو ما فعلت منه
0: ما كشى
2: حلفان وينا وينا حلفان وينا حلفان
3: ما عيني
2: عيني سويسا
3: اهلا سويسا
0: زي منشور ولا تسالي دبرت خبيث عينيان
2: ريح الفن عني دبرت عم سويسا عني عمرت له ما يلدان
3: بسيري كفتا كتا
0: يوفي
2: ايزي كتا هي
3: لو يشار خي
0: يشار خي يوفي
3: ايتي كمور يوتر ما
2: يلدى انتليجنتي
3: قالتك زين
2: ما فينا اخون كمو عبيه
3: قالتك زين
2: גם כן יפה כמו עז. כמה אמת. תראה, ערפון.
3: כן.
2: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה.
3: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
0: כן, אני אמרתי.
3: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
0: יופי, יופי.
3: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
0: מגיע לך.
3: אני אין לי הורים, אתה יודע.
2: תראה, ערפון.
0: תגיד לו בעניין העז.
2: איזה...
0: שהעז אוכל את האספסט.
2: איזה אספסט? איזה אספסט? אני דיברת עם שושה.
3: על מה דיברת?
0: כלום, כלום.
2: אני אמרתי לו?
0: כן, שום דבר.
2: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
3: איפה תלך?
2: שתבוא אצלי.

0: bien.
1: בהיותנו.
2: בס.
3: בהיותנו באר הבית.
1: خلصنا بقى
3: بيتينو برهب بريد
1: بيتينو برهب بريد
3: شو
1: رأيك
3: تعود
1: بيتينو بيو اتش اف بي اتش اف ان اس بي بي سي دي دي تي
4: United States.
1: بيتنا بيونايتد سين ان ان ان
5: يونايتد ستيتس ستيك كباب شيشليك ستيك يونايتد مانجل ستيك ستيك
6: الله يجيب
1: بيوتنا بيو يو يو يو يو شام نتبكشنا على دينيس سي ان وهاهول بترجمة الشير هذا لإنجليز سيمولتاميت لهناتو של מיסטר ג'ימי קרטר شام بديف كامبينج شكادو لكم ג'ימי קרטר هو شومع عربي تبل لو مبينوتا كل كان ابليس

0: بتشرب. خمر دخان؟
1: شيكي ليه؟
0: تريح من عتابك خمر شبان؟
1: مرسي مرسي يا زكي. كنوم منكس.
0: شبان شلوم أدون طرقان.
1: شبان شلوم طرقان، شبان شلوم.
0: شبان شلوم البحير.
1: شبان شلوم البحير. بكنش لحوب لبيت الكنيسة. يتجنب.
0: خمر دخان؟ لما البحر كش على يوم الدرام البركة تقومين عيالو إذا تقول
1: بدا حزان من تل أبيب
0: ما شيخ تل أبيب
1: يدوع شكل يرسال مش رسال تل أبيب له عليه بحزن مش أم نورمالي صريخ لدي البركة تقوم
0: شبان شلو خمر خمر دخاي
1: شكي
0: الدمارين شامرت يوم بيت الكنيسة بعينيان عليا من روسيا ما عني أكيد لخا عصولي تزمر مورد بتقلب
1: مرسي لك مرسي كان شعب جدوله إلى عم إسرائيل ويم كل أحد وأحد ميتانو يكاح لما بيت عزي عليه أحد وشناهم يعصي مجفاء وزخوته تجين عليه ونسكي للوت ببيته
0: أمين
1: شبان
0: شلوم خمر خمر دخاي
1: راك عندك قلت ليش انا خلاص نسمي السلبي عندك حبالة لازمان
0: حبالة ليجم هو يخل السميات بعينينا عليها
1: هي السميات زين ياسين ياسين خليك
0: انا كوريلو
1: انا بتقونا ذات لوم عراب
0: مسلبي مسلبي
1: حبالة عن كل مسيش اتمي بزبيت ويا شين
0: مسلبي انت شميع
1: ايخ اسمع امونو حير اني زاد
0: يلا انا سزامس
2: ايشا ايزا افتعا ايزا افتعا شبان شلوم ازاد كل مخديس حمر دخاي كل مخديس حمر
0: ايزا افتعا عصيت ابلي
2: شبان افتعا
1: اروس مكتش نردمي
0: تريح مع عدبك مسلمي
2: لا انا لو مريح على الكباريكا اما انت متعكيش استعمل لا
3: Thank you.